0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: السماوات تحمد عجائبك يا رب لا مثل لك ولا مثل أعمالك فاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابر روح الإنسان في داخله لأن كل آلهة الشعوب أصنام أما الرب فقد صنع السماوات ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ملآنة الأرض من غناك.